ويجعلون لله البنات مبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل